0: أخرجها من ظلمة العدم. حكايتي أسرارها في قمم القمم. تبحث عن سامعا بالسر مكتمن, فيها روح جامع بالصبر مختزل. لكل خوف قابعا في أسفل الجبل, لكل فكر ثائر يقدس العمل, لكل فكر بائس يحرم القبل.
1: أكمل ما ينقص وجداني, إلا أذاني بدعاء
0: لم أكترث.
1: أكمل ما ينقص وجداني, طعن يحميك لدى
0: لم أكترث. ما زال باق لم أخرجه لكي ينصرف. لن أعترف, لن أقبل بالظلم ما لم ظالم لم ينقرض. كم أحترم أسراري, كم أعطاني شيئا مختلف. لم أقترف أخطاؤهم أفعالهم, قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض. باليأس لا لن يكترث, بالنور ضوء منبعث, موسيقى أعتكف.
2: راديو دي سي
3: 1 2 1 2 3.